بالشارع حمص بالشارع بالقاهرة بمسبيرو بالشارع بيتي تحت بيتي تحت تحت هنيك بالشارع تحت مجلس العرصات بالشارع جوا توك توك ببغداد بالشارع بالسودان بالشام حمص بالشارع بالشارع اللي مين أقوى طايفة ولا الجوع طرق طايفة أو طريق مقطوع نشوة السكرة ولا الصوت المسموع ضرب كفوف سنان ثابتة والرئيس مخلوع هي لساحة التحرير وشهد العراق وحسين العطار للي سبته بالساحات هي ثورة على الذات على العرصات هي مو ثورة لا ثورات هي للي ماتوا قبل لنقلن تعبن ما مات وهي صفحة جديدة وهي كلمة يقولوا الرأس مانو ثورة رأسة جديدة هي ثورة على البارانويا ثورة على الانكزايت نفس لناسي اللي انردت للروح شوي وهي رأسة جديدة هي صفحة جديدة هي كلمة يقولوا الرأس مانو ثورة رأسة جديدة هي لو ما بدق على الطناجر انا طنجرت الحي هنيك تحت بالشارع تحت مجلس العرصات بالشارع جوا التوك توك ببغداد بالشارع حمص بالشارع بالقاهره بمسبيرو بالشارع بيتي تحت تحت تحت هنيك بالشارع تحت مجلس العرصات بالشارع جوا التوك توك ببغداد بالشارع حمص بالشارع بالقاهره بمسبيرو بالشارع.